0: تقلت رهن الزن تقلت ويكتاك دوتي لابد وتي ستا سجر هستاد بيت
1: 96.2 راديو إحسان.